نرجعكم برنامجنا هلا ومعي بدي استفرجيكم انه مثل نغمه هون هلا انه ما بعرف شو هي، خلي هيلين تشرح لنا عنها. شي آلة اسمها ديد تشيغيدو، حنسمعكم اياها هلا.

0: بعد
1: ان شاء الله تصير اعتقال ان تقرب ان شاء الله
2: Let me know how you go.